اكسكا اف ام كوا ولنغو بانغو متنو كوشو اونغو بروخرام كوشا وزي سي كا كي رادو كي كباتو كا كاي سي بانغو كوشي دا كا و ولنغو متن چونغو با انغو سا وزي سي كا كي ا ولنغو كونغا كي كباتو كا كاي سي بانغو كوي كاي كوا رادو كي نمرو يا هوني تن سيفا بن نيخا اف ام قن متوتو كا اونغو با ولنغ جي چا انغو سا kau sih kan kau kau ke ulang ngawa kau nga tak kau ada kau perham untuk tu kau ngawa ulang kau sih anci mak kaya ke radu ke ulang aji cak kau nga ada kau ulang ngawa ke untuk tu kau ngawa kau perham ngawa engkau sih kau sih kau ke mau ngawa masuk dan tu tu ngawa ulang.